Good morning and good afternoon, أستراليا. صباح ومساء الخير. صباح الخير والمحبة. صباح الأمل الذي يشرق مع أول خيوط الشمس. وصباح التفاؤل الذي يرافق خطواتكم أينما كنتم. مستمعينا الكرام، نحييكم بأجمل التحيات ونسأل الله أن يجعل هذا الصباح بداية ليوم مليء بالخير والبركة والنجاح. يسعدنا أن نكون معكم في برنامجنا لنرافقكم بكلمات تحمل الفائدة وأخبار تهمكم وفقرات، ونرجو أن تنال إعجابكم. ابقوا معنا وأهلا وسهلا بكم بالبرنامج العراقي. صباح الخير لأهل أستراليا، مساء الخير، ونقول بونجور وصباح الخير لخارج أستراليا اللي دا يسمعونا.

بدينا مشوارنا الصباح مع سفير الأغنية العراقية الفنان كاظم الساهر وتتبغدد علينا الآن مع أمير الحب هيثم يوسف. معنا هذا الصباح الأستاذة رغد صايق وفقرة شخصية الأسبوع. خليكم معنا ومع نشرتنا الأخبارية كالمعداد ومع أجمل الأغاني القديمة والحديثة. تستمعون إلينا من إذاعة تثريت البزات صوت الجالية العراقية على موجة الاف ام بمقدار يتردد 92.3 اف ام 92 اف ام. معكم هذا الصباح من وراء الميكروفون وهندسة الصوت إيبلين مرقس الصناطي. صباح الخير. شكرا لي باسم على هذا المسج، يسعد لي صباحك.

يسعد لي صباحكم عماد وصباح جميع مستمعينا الكرام. أتمنى لك يوما جميلا وموفقا, وأهلا وسهلا بكم يا مستمعينا الكرام. شكرا أم عماد على هذا المسج الحلو.

فيما يلي نقدم لكم نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح من إعداد وتقديم إيفلين الصناطي. بغداد: تأسيسا لطور جديد من العلاقات بين بغداد وواشنطن يتجاوز المقاربات العسكرية التقليدية. وضع لقاء القمة في البيت الأبيض بين رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لبنات الارتكاز لتوجه استراتيجية الطموح وتكتسب الزيارة الرسمية التي يجريها الزيدي على رأس وفد حكومي واقتصادي عالي المستوى أهمية استثنائية، إذ تفتح الباب أمام صياغة مذكرات تفاهم حيوية تشمل الاستثمار النفطي والتمكين التكنولوجي، فضلا عن إعادة رسم الحوار الأمني على قواعد السيادة الوطنية والمصالح المشتركة. أكد رئيس مجلس الوزراء في تصريحات عقب لقائه الرئيس ترامب أن الزيارة تستهدف بناء شراكة اقتصادية متينة. وأعلن الزيدي أنه مع نهاية الوجود العسكري الأمريكي في العراق ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش سيتشكل وجود اقتصادي وتنموي تقود الشركات الأمريكية، مشددا على أن العلاقة المجتمعية هي التي تدعم مجالات الاقتصاد وليس الشراكة العسكرية. أكد رئيس الجمهورية نزار أميدي أن التنوع الديني والثقافي الذي يتميز به العراق يمثل مصدر قوة وغنى للمجتمع، وشدد على ضرورة ترسيخ قيم المواطنة والتعايش، مشيرا إلى أن أبناء المكون المسيحي أسهموا على امتداد تاريخ العراق في عملية البناء والتنمية. ذكر البيان للدائرة الإعلامية أن أميدي استقبل يوم الاثنين في قصر بغداد باتريارك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم غبطة الباتريارك مار بولس الثالث نونا ورئيس أساقفة أبريشية أربيل الكلدانية المطران بشار متي وردة والوفد المرافق لهما. وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع المكون المسيحي في العراق وسبل تعزيز حضوره ودوره الوطني، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أهمية حماية التنوع الثقافي والديني الذي يصخر به العراق. وأكد رئيس الجمهورية أن التنوع الديني والثقافي الذي يتميز به العراق يمثل مصدر قوة وغنى للمجتمع، مشددا على ضرورة ترسيخ قيم المواطنة والتعايش السلمي واعتماد ثقافة الحوار بما يحفظ وحدة البلاد ويصون كرامة جميع أبنائها. ما زلنا في العاصمة العراقية بغداد. أعلن مجلس القضاء على استرداد 375 كيلوغرام من الذهب في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي. كما أصدر القضاء قرارات تقضي بالحجز على عقارات ومعامل بقيمة 69 مليار دينار في نينوى في القضية نفسها. وبينما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية أن أوامر القبض والاستقدام القضائية الصادرة بحق ذوي الدراجات الخاصة بلغ 155 أمرا في النصف الأول من العام الجاري 2026. أكدت اللجنة القانونية النيابية دعمها الكامل للجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين به، مشددة على ضرورة أن تتم جميع الإجراءات التنفيذية وفق الأطر القانوني أو أسس القانونية والدستورية بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق. أما أهم ما جاء في الصحف العربية والعالمية: ترامب يهدد بضرب محطات الطاقة الإيرانية الأسبوع المقبل في حال عدم التوصل لاتفاق. واشنطن توسع نطاق عقوباتها على قطاع النفط الإيراني وتستهدف مستهدف شبكة رجل الأعمال البارز محمد حسين شمن خاني. لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: مذكرة التفاهم لم تعد سارية المفعول. الجيش الأمريكي أعلن تنفيذ غارات إضافية ضد إيران واستئناف الحصار البحري. ترامب عن غزو العراق: هاجمنا البلد الخطأ.
وتسببنا بأضرار ولا نريد تواجد عسكري هناك بعد 40 سنة. وإيران كانت المتنمر بالشرق الأوسط. ترامب طلب من نتنياهو تقليص الوجود العسكري الإسرائيلي في سوريا والانسحاب من لبنان، قتيلان باستهداف سفن تجارية في مضيق هرمس، والجيش الكويتي يعلن إصابة 4 عناصر بهجوم إيراني على سفينة حربية. اختتام اليوم الأول من جولة المباحثات الحاسمة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة روما، وهذه نقاط الخلاف والاتفاق. شبح الحرب يعود مجددا بين السعودية وأنصار الله، شبح الحرب مع تمدد رقعة الصراع في الشرق الأوسط، تصعيد تجاوز الخطوط الحمر. وزير الخارجية العماني: الحرب الحالية كارثة ويجب إعادة ضبط العلاقات مع أمريكا. خلال نقاش حول أنصار الله في مجلس الأمن الدولي بكين، تتهم واشنطن بدفع الشرق الأوسط إلى هاوية بحربها على إيران. أما أهم ما جاء في الصحف الأسترالية: من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن إنشاء مكتب وطني للذكاء الاصطناعي يتبع مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإشراف الحكومي على هذه التكنولوجيا المتسارعة ووضع إطار تنظيمي جديد لاستخدامها في أستراليا. سيتحدث ألبانيزي في خطاب يلقيه في سيدني عن تأثير الذكاء الاصطناعي، حيث سيقول إن تأثيره على المجتمع سيوازي التحول الذي أحدثه ظهور الطيران المدني قبل نحو 100 عام، مؤكدا أن أستراليا تسعى إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها هذه التقنية مع الحد من مخاطرها. تتجه الأنظار إلى أولى مواجهات نصف نهائي كأس العالم فيفا 2026، حيث تتجدد المنافسة بين فرنسا وإسبانيا على بطاقة العبور إلى النهائي. نستعرض آخر أخبار المنتخبين وحال أبرز اللاعبين وما قاله المدربان حول المواجهة المرتقبة في دالاس. هل يمكن أن يجتمع حب الطيران والقفز المظلي والغوص في شخص واحد؟ بالنسبة للعراقي الأسترالي سيف عامر، فإن المغامرة ليست مجرد هاوية بل أسلوب حياة دفعه إلى التحدي الخوف وتحقيق بطولات رياضية ودراسة الطيران، إلى جانب التأسيس عمله الخاص في أستراليا. أما أهم ما جاء في الصحف الأسترالية أيضا: الشرطة الأسترالية في سيدني تلقي القبض على موظف في مركز رعاية أطفال بتهمة انتهاكات شملت أكثر من 120 طفل على مدار سنوات خلال عمله في 5 مراكز رعاية أطفال. تم توجيه 329 تهمة لهم. وزير الهجرة الفيدرالي الأسترالي: هناك 45 شخص من الداعش عادوا إلى أستراليا قبل أن يستلم حزب العمال الحكم منتصف عام 2022. يريد أن يوصل رسالة أن الذين عادوا في حكم حزب العمال أقل من الذين عادوا في فترة حكم حزب الأحرار. خطة بولين هنسن لشراء سكن في أستراليا. الخطة بسيطة جدا: تدفع فائدة 5% ثابتة على القرض العقاري لمدة 30 عام، يعني سعر الفائدة لا يتغير أبدا. الشرطة: لن ننسى ما حصل. عملية أمنية كبيرة من القوات الخاصة في شرطة ولاية نيو ساوث ويلز أسفرت على اعتقال 4 أشخاص مع مصادرة أسلحة ومواد ممنوعة. هؤلاء الأشخاص مرتبطين بخطف الشخص في منطقة راي. الشخص بعمر 85 عاما تم تصفيته على أيديهم. الشخص هذا تم اختطافه بالخطأ. الشرطة وجهت لهم طلبات عديدة بإطلاق سراحه، للأسف رفضوا وقاموا بالتخلص منه.
يتجه البرلمان الأسترالي إلى تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب انقطاع خدمات شركة تلسترا للاتصالات في أستراليا. قبل أيام اللجنة تريد كشف ما حصل وكيفية تفادي ذلك بالمستقبل. حملة كبيرة من شرطة ولاية نيو ساوث ويلز استمرت 3 أيام أسفرت عن اعتقال تقريبا 400 شخص بتهمة عديدة: حيازة أسلحة، حيازة مواد ممنوعة، اعتداءات وسرقات. وزير الهجرة الفيدرالي الأسترالي: أينما كانت لدى الحكومة الفيدرالية الأسترالية السلطة لمنع الداعش من العودة إلى أستراليا، سنقوم باستخدامها. أما الخبر الأخير: كأس العالم 2030. تأكيدات هذا اليوم أن عدد الفرق المشاركة ستكون 64 فريق، عدد المجموعات 16، ستكون سيتأهل الأول والثاني مباراة إلى دور 32، الثالث والرابع سيغادر مباشرة. الفيفا تريد مشاركة أكبر من دول العالم في هذه البطولة. مشاركة دول عديدة سيطور الكرة في بلدان عديدة بنظرهن. وغير معلن حتى الآن كم حصة كل قارة بالقسمة الجديدة.

إلى هنا نأتي إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح، استمعتم إليها من إذاعة 3 تلفزيون صوت الجالية العراقية. شكرا لكريم إصغائكم ودمتم في رعاية الله.

0: انت العين. يصلي صباحكم فادي وصباح جميع مستمعنا، شكرا جزيلا.
1: قلبي مقوي قلبي
0: صباح الخير سمورة، يسعد لي صباحك.

0: نجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم بالبرنامج العراقي. ننتقل وإياكم إلى شخصية الأسبوع. معنا هذا الصباح الأستاذة السيدة ست رغد صائغ. أعزائنا المستمعين، تعد المدرسة المكان الذي يتعلم فيه الطلاب ليس فقط العلوم بل أيضا قيم الاحترام والتعاون والتعايش. وفي ظل التنوع الثقافي الذي يميز مجتمعاتنا، تبرز أهمية ترسيخ ثقافة قبول الآخر ومواجهة أي شكل من أشكال العنصرية أو التمييز. يسعدنا أن نستضيف الأستاذة السيدة رغد للحديث عن دور المؤسسات التعليمية في بناء بيئة يسودها الاحترام والسعادة. صباح الخير ست رغد.
1: أهلاً ست أبين، صباح النور.
0: أهلاً وسهلاً بك بالبرنامج العراقي.
1: شكراً جزيلاً على استضافتي ست أبين، ويعني إحنا نقدر جهود تريبل زد وإنجازاتكم. شكرا جزيلا.
0: الأستاذة ست رغد صايغ خريجة علوم فيزياء جامعة بغداد، مهاجرة قادمة إلى أستراليا بهجرة كفاءة عام 2005، ودرست ماجستير للتعليم الثانوي من فيكتوريا يونيفرسيتي سنترال سكندري كوليج، تتمتع بخبرة تمتد إلى 17 عاما. كرست مسيرتها المهنية لدعم الطلبة من مختلف الثقافات والخلفيات اللغوية، مع تركيز خاص على الطلبة اللاجئين والمهاجرين الوافدين حديثا إلى أستراليا. تمتلك ست رغد خبرة واسعة في مساعدة الطلبة على سد الفجوات التعليمية وبناء المهارات في الرياضيات وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وإعدادهم للنجاح في شهادة التعليم الثانوي في فيكتوريا VCE، وتؤمن بأهمية توفير بيئة بيئة تعليمية شاملة تتيح لكل طالب فرصة تحقيق كامل إمكاناته. كما شغلت منصب منسقة دعم التعلم، حيث عملت مع الطلبة والمعلمين لتوفير برامج دعم إضافية في اللغة مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية، ووضعت استراتيجيات تعليمية موجهة تلبي احتياجات الطلبة الأكاديمية وتساعدهم على تحقيق النجاح. وبفضل فهمها العميق لاحتياجات المراهقين والشباب في أستراليا، تحرص الأستاذة رغد على دعم الطلبة في التكيف مع البيئة التعليمية والاجتماعية الجديدة، وتعزز اندماجهم في المجتمع الأسترالي مع الحفاظ على احترام هويتهم الثقافية، وتلتزم بتمكين الطلبة من مختلف الخلفيات لتحقيق التمييز الأكاديمي وبناء مستقبل ناجح. نعيد ونكرر ونقول أهلا وسهلا بالأستاذة رغد في برنامجنا هذا الصباح.
1: أهلا ست أبنين.
0: أهلا وسهلا بك ست رغد. ما هي أهمية التعدد الثقافي في المدارس، وهل تشكل قيمة مضافة للبيئة التعليمية، وكيف ست رغد؟
1: ست أبنين، مثل ما تعرفين أنه ملبون هي مالتي كولتشر ستيت، وأهمية التنوع الثقافي أكيد يتيح الفرص للجميع للتعرف على الحضارات والثقافات المتعددة، وكما يعني أيضا يبرز المساهمات الإيجابية اللي يقدمها المهاجرين في مختلف المجالات. وإحنا نلاحظ أنه أيضا طلبتنا نشجعهم أنه يعتزون بثقافتهم ويحترمون ثقافة الآخرين، حتى نبني مجتمع مثل ما نقول أكثر متماسك ومتفاهم.
0: صحيح.
1: وتصبح الاختلافات اللي موجودة بيناتنا مصدر للإبداع والقوة وليس سبب للانقسام.
0: صح.
1: وأيضا نلاحظ أن المهاجر يمتلك كريدت، يعني نقول شغلات إيجابية، وهي تعدد اللغات، اللغة الأخرى، لغة الأم اللي يمتلكها، مطلوبة جدا لبعض من الجامعات. يعني الطالب من يقدم على الجامعة أحيانا الجامعات تريد bilingual اللي هو يتكلم لغتين، مثل أكاديمية الشرطة بوليس أكاديمي. كلية الشرطة الآن تفضل الطالب اللي عنده لغتين. السايكولوجيست أيضا المعالجين النفسيين يفضلون يعني لهم أسبقية من غيرهم أنه تقبلهم الجامعات. وأيضا نلاحظ أن الأشغال الآن تفضل المتقدمين إلها يكونون يدخلون أكثر من لغة، لأنهم السبب أنهم قادرين على التواصل مع أفراد المجتمع، وإحنا خليط يعني مكون من عدة جنسيات من خلفيات ثقافية متنوعة. وأكيد المهارات اللغوية هي ميزة إضافية عند التقديم مثل قلنا على بعض الاختصاصات، لكن أيضا إلى جانب المؤهلات الأخرى. فنشجع طلبتنا دائما المحافظ بلغتهم، سواء كانت كلدانية عربية فيتنامية تركية.
0: أستاذة رغد، كيف يمكن للمدرسة أن تعزز ثقافة الاحترام والتعايش بين الطلاب من خلفيات مختلفة؟
1: مثلا نلاحظ أنه يعني في مدينة ملبون اللي هي من أكثر المدن تنوعا ثقافيا في العالم يعتبر، فالتعددية الثقافية هي ليست شعار بس أنه هي جزء من حياتنا اليومية. إحنا نلاحظ في المطاعم والمقاهي والأسواق والمهرجانات الفعاليات الثقافية تعكس تراث الجاليات المختلفة. فمثلا إحنا عندنا في المدرسة نشجع الطلبة في يوم التعدد الثقافات Multicultural Day، نشجع الطلبة أن يساهمون بعرض الأزياء بتقديم رقصات فلكلورية، تقديم الأكلات أيضا المقومة بالأكلات. هذا يولد تعايش سلمي وقبول الآخر. وأيضا حاليا يتم الاحتفال بالسنة البابلية، ويتم أيضا استدعاء أعضاء البرلمان ومن الهيوم سيتي كانسل، وأحيانا أيضا نستدعي أولياء الأمور من الجاليات الأخرى حتى يعني يكون عندهم ثقافة.
0: هذا أكثر من رائع.
1: فعندنا كثير مصادرات يعني نعملها للمهاجرين.
0: ست رغد، هل تواجه المدارس أحيانا حالات من التنمر والعنصرية، وكيف يتم التعامل معها؟
1: صراحة العنصرية والتنمر هما يعني صفتين توجد بأي مجتمع، يعني حتى بالمجتمع الواحد اللي بتعددية، وغالبا يعني ما تتأثر بال يعني الحالات أو المواقف اللي يعني تأتي من الأفراد بما يتعلمون من الأسرة والبيئة المحيطة. فإنه التربية والتعليم أكيد يلعبان دور أساسي بترسيخ قيم الاحترام والمساواة. أحيانا نحن في المدارس نلاحظ عنصرية بين أولياء الأمور مع بعضهم، أحيانا بين أولياء الأمور والطالب، يعني هذا الطالب عمل هكذا الابن يعني شكوى تجي، أو أولياء الأمور مع المدرس نفسه أو هيئة التدريس مع بعضهم، يعني تصير هاي الأشياء. مثل إحنا طبعا شعار المدرسة وخصوصا إحنا بالنورث ريجن مثل ما نقول إنه يعني بي التعدد الثقافات بالنورث أوف ملبورن، يعني إحنا شعار مدرستنا هو Achievement Diversity Success، يعني بدون الاختلاف لا نستطيع الوصول إلى الهدف أو النجاح. فهذا هو شعار المدرسة، يعني أنه نلاحظ أن الحكومة الأسترالية تحترم وتقدر الاختلاف، وهي أهم نقطة إحنا في مناطقنا في النورث. بالأحزاب الجديدة طبعا هاي تقدر الاحترام والاختلاف، وهذا يؤثر إيجابي على المجتمعات طبعا الأصغر وهي مثل مجتمعات المدارس. تقدم الفند، تقدم الدعم لهم. كثير من البرامج، برامج اللغة الإنجليزية اللي هي سنة كاملة فور فري، الطالب ما يدفع أي شيء حتى إن يكون مؤهل لدخول الجامعات والدراسة لحصول على الشهادة VCE.
0: ست رغد، كيف يمكن للطالب الذي يتعرض للتمييز أو العنصرية أن يطلب المساعدة داخل المدرسة؟
1: بصراحة يعني من مثل ما نقول من day one المهاجر واللاجئ أو الطالب النيو نيولي أرايفد إحنا نسميه.
0: نعم.
1: من داي وان إحنا نفهم إنه لكل طالب حق التعلم. وحقه إنه يشعر بالإيمان بالأمان العفو والانتماء منذ اليوم الأول.
0: نعم.
1: فإحنا عندنا في المدارس فريق من الـ Student Wellbeing اللي هي رعاية الطلبة.
0: نعم.
1: اللي يقدم الدعم الاجتماعي والعاطفي للطلبة. إلى جانب وجود أخصائيين ومعالجين نفسيين يقومون بمساعدة الطالب أو الطلاب الذين يواجهون تحديات نفسية واجتماعية ويحتاجون إلى دعم متخصص. توفر أيضا المدرسة الملتي كولتشر أيد حاليا الأمي تسميهم هم يتكلمون بلغات أخرى اللي هي مثل الكلدانية والسريانية والأشورية والعربية والتركية اليونانية يعني يتكلمون هؤلاء الأمي تسميهم يشكلون حلقة وصل مهمة بين الطالب والمعلم وبين الأسرة أيضا ويساعدون على تسهيل التواصل وفهم احتياجات الطلبة.
0: نعم.
1: من مختلف الخلفيات الثقافية واللغوية.
0: جيد.
1: واللغوية وأيضا التواصل ضمان التواصل مع أولياء الأمور. توفر المدرسة خدمات ترجمة فورية وأيضا ترجمة كتابية أو تحريرية عند الحاجة.
0: رائع.
1: وخصوصا يعني أكثر اللي يأتون يعني أولياء الأمور هم لا يتقنون اللغة الإنجليزية لكن بهذه التسهيل والخدمات يعني ممكن أن يعني يفهمون من خلال تنظيم المدرسة لبرامج توعوية وإرشادية للطلاب وأولياء الأمور تساعدهم على التعرف على النظام الأسترالي لأن يختلف
0: حلو.
1: طبعا
0: حلو.
1: في بلداننا
0: حلو.
1: وحقوقهم ومسؤولياتهم آليات طلب المساعدة وكيف أنه يعني آليات كيف أنه يندمجون في المجتمع الأسترالي وهاي الخدمات إلى جانب طبعا برامج دعم اللغة الإنجليزية
0: ست رغد
1: تتكلمين
0: أفضل في فرص النجاح. نعم. نعم. سترغت سؤالنا الأخير إلك على مود من أخرك أكثر. ما الرسالة اللي تريدين توجهيها للطلاب والأهالي حول بناء بيئة مدرسية آمنة وشاملة للجميع؟
1: رسالتي إلى طلابنا هي أن طبعا يعامل زملائهم بلطف احترام يتقبلوا الاختلاف هاي أهم شيء بالثقافة واللغة والقدرات ويقفوا جنب إلى جنب مع من يحتاج هذه أهم شيء يعني أهم طريقة يعني حتى أنه بناء بيئة آمنة أنه المشاركة بأوجاع الآخرين مثل الفيضانات اللي تحدث بالعالم نعمل نشجع الطلبة أن يعملون فاند ريزنج الطلبة من خلفيات مختلفة تقوم بعمل هذا الشيء اللي مثلا فنزويلا أو مثلا حصل شيء باللبنان يعني نشوف إنه جميع الطلاب يشاركون يعملوا الشواء أو الباربيكيو يعملوا فاند ريزنج يبعثوها هاي الشيء طبعا يقوي يعني الطالب يعتبر نفسه هو جزء من الموضوع وهو يتبنى الموضوع نعلمهم ثقافة العطاء بدون
0: نعم.
1: مقابل يعني هذا شيء جميل جدا
0: حلو.
1: إن صوتهم مسموع
0: حلو.
1: وأنه ينتمي إلى مجتمع يحتضنه يعني مع هذه الأمور نستطيع أن نصنع مدرسة يشعر بها الجميع بالأمان والاحترام وقبول الآخر وتكون بيئة تتيح لكل طالب أن يحقق أفضل ما لديه
0: في ختام هذا اللقاء كانت معنا الأستاذة رغد صايغ نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لك أستاذتنا الفاضلة على وقتك الثمين وعلى ما قدمته من معلومات قيمة نتمنى لك دوام النجاح ست رغد في رسالتك التربوية وشكرا جزيلا لك
1: شكرا جزيلا ست
0: هبني شكرا لك شكرا مع السلامة

في مثل هذا اليوم وعام 1099 سقوط مدينة القدس بين الصليبين، وذلك في إطار الحملة الصليبية الأولى وقيام مملكة بيت المقدس. أما عام 1840 توقيع معاهدة لندن بين بريطانيا والإمبراطورية النمساوية وبروسيا والإمبراطورية الروسية من جانب والدولة العثمانية من جانب آخر، وذلك بعد خسارة العثمانيين والجيش المصري بعهد محمد علي باشا أمام القوى الأوروبية في معركة نافارين البحرية.

وفي مثل هذا اليوم 15 من تموز عام 1948 صدر قرار مجلس الأمن رقم 54 بوقف الأعمال العسكرية في فلسطين. أما عام 1958 وفي مثل هذا اليوم مصرع رئيس الوزراء العراقي الأزبق نوري السعيد في منطقة البتاوين في بغداد في اليوم التالي للانقلاب العسكري الذي أنهى الحكم الملكي في العراق. نفس العام 1958 ونفس اليوم 15 تموز الرئيس الأمريكي دوايت يقرر إرسال قوات مشاة البحرية الأمريكية إلى لبنان بناء على طلب الرئيس اللبناني كميل شمعون بعد يوم واحد من الانقلاب العسكري في العراق الذي أطاح بالعائلة المالكة.

0: التأمل.
1: أما عام 1961 وفي مثل هذا اليوم 15 من تموز افتتاح قناة الجيش في بغداد. عام 1962 الجزائر تتقدم بطلب للانضمام إلى جامعة الدول العربية بعد استقلالها عن فرنسا. أما عام 1974 تنفيذ انقلاب على الرئيس القبرصي ماكريوس الثالث بمشاركة الجيش اليوناني في قبرص والحرس الوطني القبرصي والمجلس العسكري اليوناني. أما عام 1986 إسرائيل تنتج قنابل عنقودية أكثر تطورا من القنابل الأمريكية. عام 1994 الأردن وإسرائيل توافقان على إجراء محادثات السلام بينهما في واشنطن. عام 1997 اغتيال مصمم الأزياء جياتي فيرساتشي في منزله في ميامي بولاية فيكتوريا. أما عام 2003 وفي مثل هذا اليوم تأسيس مؤسسة موزيلا كمنظمة غير ربحية لمتابعة تطوير موزيلا.

أما عام 2007 شمعون بيريس تولى رئاسة إسرائيل، وعام 2008 مقتل 35 وجرح أكثر من 70 أثر تفجير انتحاريين نفسيهما وسط حشود متطوعي الجيش العراقي في مدينة بعقوبة شمال العاصمة بغداد.

مع عام 2009 وفي مثل هذا اليوم تحطم طائرة ركاب إيرانية في محافظة قزوين شمال غرب إيران ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 150 راكبا. عام 2010 وقوع تفجيرين انتحاريين في المسجد الجامع بمدينة زاهدان الإيرانية استهدفا المتعبدين الشيعة المجتمعين خلال الاحتفال بمولد الإمام الحسين وأخيه العباس ما أسفر عن مقتل 27 شخصا و179 جريحا.

أما 2012 عندي لا اشتباكات عنيفة بين مقاتلي الجيش الحر والجيش السوري في جنوب العاصمة السورية دمشق, والتي مهدت لاحقا لإعلان ما سمي بمعركة دمشق عام 2013. وفي مثل هذا اليوم الإعلان عن اكتشاف القمر S-2004 بواسطة مرصد هابل الفضائي, ويعتبر القمر الرابع عشر وأصغرهم لنبتون.

تم عام 2016 وفي مثل هذا اليوم قيام محاولة انقلاب عسكري في تركيا على يد مجموعة من الجيش، باءت بالفشل بعد قيام مظاهرات مناولة لهذه المحاولة في إسطنبول وأنقرة وكبريات المدن التركية استجابة لنداء أطلقته الحكومة ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

0: أما عام 2018 وفي مثل هذا اليوم المنتخب الفرنسي لكرة القدم يهزم نظيره الكرواتي ويتوج بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية بعد بطولة 1998. عام 2020 اختراق النظام الأمني لموقع تويتر واستخدام حسابات بعض المشاهير بهدف الاحتيال لجمع عملة البيتكوين، وقدرت خسائر ضحايا العملية بأكثر من 100,000 دولار، بينما هبط سعر أسهم شركة تويتر بنسبة 4%.
1: لو ما هواك انتهي عاشق هواك.
0: عام 2021 أمطار غزيرة وفيضانات مدمرة تجتاح عدة دول في أوروبا وتؤدي إلى مقتل ما لا يقل عن 180 شخصا وفقد آخرين.
1: في دنيتي ثاني
0: عام 2022 وفي مثل هذا اليوم 15 تموز انعقاد قمة جدة للأمن والتنمية في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى قادة مصر والعراق والأردن. وأخيرا عام 2024 وفي مثل هذا اليوم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم يتوج بلقب كوبا أمريكا للمرة 16 في تاريخه بعد فوزه في النهاية على نظيره الكولومبي بنتيجة 1-0. ما نعرف هاي السنة من راح يفوز بكأس العالم، هل الأرجنتين ولا فرنسا ولا إسبانيا؟ Good luck لهم.

0: والشاعرة الكاتبة أديبة عبد عطية. لكن ظروف الترافيك والطريق اتأخرت علينا. صباح الخير ست أديبة.
1: صباح الخير عزيزتي وصديقتي، متأسفة كتير.
0: أهلا وسهلا وليهمك
1: طبعا المستمعين المستمعات، واللي صار يعني الطريق بس
0: مو مشكلة. أنا حبيت تكوني معايا هذا الصباح، لكن الظروف وظروف الترافيك مو مشكلة ست أديبة. شو تحبين تقدمينا؟ تقدرين تقدمينها مساء الصباح، لأن اليوم ما سمعناها من عندك.
1: كل شيء اللي بحب قوله للمستمعين المستمعات،
0: تفضل.
1: بتشكرهم كتير كتير كمان هني على تشجيعهم للبرنامج طبعا.
0: شكرا حبيبي.
1: ولألك كمعدة ومقدمة
0: ميرسي.
1: البرنامج
0: ميرسي.
1: كإعلامية رائعة، وكمان لك المعرفة بالأمور، خاصة أمور الحياة اللي بأستراليا والجالية العراقية طبعا. وكمان بهني الجالية العراقية على الفريق بالفوتبول إنه لعبوا لعب كمان
0: لعبوا حلو
1: كمان، ونفتخر فيهم طبعا، نفتخر بكل
0: الفرق العربية. صحيح.
1: كمان المراكش، المغرب
0: أكيد، والجزائر لعبوا حلو، مصر لعبت حلو كثير. يعني الحلو انه شاركوا.
1: لا هي ممكن اول سنه، طبعا انا بحب الفوتبول
0: دائما احنا من نحب البيت بصراحه،
1: فهيدي اول سنه بالنسبه للفرق العربيه، يعني شيء واحد يفتخر فيها.
0: فعلا
1: قدموا، بعدين ضلوا يعني تقريبا
0: ما شاء الله للنهائيات الاخيره، وصلوا للنهائيات.
1: لكن هيدا الفوتبول
0: اكيد،
1: يعني اكثر منا مثلا البرازيل وهدول
0: اكيد، يعني
1: البرتغال
0: طلعوا أكيد ناس تطلع، يعني
1: إن شاء الله مثل ما بيقول الدورة القادمة بإحدى
0: هو على الدورة القادمة على 20-30 ست أديبة راح ينضموا 64 دولة، يعني هذا اللي قرر الاتحاد فيفا أنه راح يكونون 64، يعني راح يفسحوا المجال لأكثر دول تشارك.
1: هيدا أكيد، لأن أنا قريتها من يومين. فهيدا بيكون عدل يعني لأنه دائما إحنا بنشوف الدول الكبيرة والفرق الكبيرة هي يعني بتكون بالدوري، لكن بهالناحية هاي رح يعملوا، لأنه بتعرف أحيانا كتير الدول الصغيرة والفرق مثل تبع الساحل الأخضر يعني ما حد كان يستنى منهم، يعني ما فيهم حتى المليون نسمة ودخلوا بالبدايات طبعا. فنتأمل مثل ما بيقول التوفيق للجميع. لكن طبعا شيء قدام ميسي
0: فظ. أديبة توقعاتك منه راح يفوز هذه السنة؟
1: والله طبعا بالنسبة للفوتبول ما حد يعني يحزر بالتأكيد، بس بعتقد الأرجنتين.
0: أنا يا ربي يا ربي مع احترامي للكل أتمنى التوفيق للكل، لكن أتمنى فرنسا. أتمنى فرنسا
1: طلعت.
0: لا صحيح؟ لا هذا الخبر والله ما منتبه،
1: بس بعتقد شو اسمه على الأغلب
0: الأرجنتين.
1: لأنه يعني ميسي مش بس إنه هو لاعب، بس بهال دورة فظع، شيء انبليفبل يعني
0: ما شاء الله على ميسي روعة.
1: وهل عطاء هاد يعني حتى في آخر جول اللي عمله من مع بلجيكا مع سويسرا بعتقد انبليفبل، يعني
0: ميسي رائع
1: شو اسمه هذا ودخل رائع. الجول فاجروا يعني ما بتشوفي الطابة كيف عم يلعب فيها.
0: والله أنا على انتظار إنه غدا رح يلعبوا فرنسا والأرجنتين.
1: لعبوا
0: اوريدي. اوف معلوماتي قديمه لك انا
1: هذا بعتقد لانه على بكير انا في بتفرج عليهم.
0: ما شاء الله على معلوماتك قيمه،
1: بعتقد اذا ماني غلطانه.
0: اوكي ست اديبه شرفتينا، كنا نحب تكوني معانا من بدايه البرنامج، تكوني معايا بس ان شاء الله في الاسابيع القادمه
1: ان شاء الله معنا. اذا ما صار شيء من الله مثل ما بيقول الاسبوع الجاي.
0: اهلا وسهلا كانت معنا ولو لفترة قصيرة الشاعرة والكاتبة الزميلة الإعلامية أديبة عبد عطية. إن شاء الله تكون معنا بالأسبوع القادم. تحياتي لكم ومع السلامة.

0: المجوهرات والأدوات اليومية. اكتشفوا ثقافة وتاريخ روما القديمة بطريقة لم تختبروها من قبل. احجزوا تذاكر روما الإمبراطورية القوة والشعب على موقع museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة التوريت روبل زد وعلى موجات 92.3 FM. برنامج اليوم الأربعاء يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية الثالثة مع أطيب التمنيات.

وخاطرة اليوم تقول: ربي ربي ارزقني حلو الحياة وجمال الحظ وسعة الرزق وراحة البال. وقمة الصبر أن تسكت وفي قلبك جرح يتكلم، وقمة القوة أن تبتسم وفي عينك ألف دمعة.

وإذا تألمت لألم إنسان فأنت نبيل، أما إذا شاركت في علاجه فأنت عظيم.

وقال نزار قبان يوما: أكثر الكتب مبيعا في الدول العربية هي كتب الطبخ وتفسير الأحلام، وهذا دليل أننا أمة تأكل وتنام.

ولا يتواضع إلا من كان واثقا بنفسه، ولا يتكبر إلا من كان عالما بنقصه.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة التري تربل زد وعلى موجة 92.3 FM.

0: نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيط. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن المبادئ التي تجسدها ذكرى 14 من تموز في فرنسا تجد الصدى خاصا في لبنان، مشيدا بالعلاقات التاريخية والصداقة العريقة التي تجمع بين البلدين. وأشاد عون في برقية تهنئة وجهها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناسبة العيد الوطني لفرنسا بالجهود التي بذلتها فرنسا بقيادة ماكرون لمساعدة لبنان والسعي إلى تحقيق سلام عادل ودائم قائم على الحوار، إضافة إلى تمسكها بأمن لبنان. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن مواقف فرنسا الداعمة للبنان سياسيا ودبلوماسيا وإنسانيا واقتصاديا تعكس قناعة بأهمية لبنان في استقرار منطقة الشرق الأوسط، مثمنا دورها في حشد الدعم الدولي والدفاع عن استقلال لبنان وسيادته ومؤسساته الدستورية. كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في واشنطن بالتزامن مع معطيات وثيقة في بيروت وروما أن الهجوم السيادي الدستوري الذي يقوده رئيس الجمهورية جوزيف عون مسنودا بقرار حاسم وشجاع من رئيس الحكومة نواف سلام نجح في تفكيك آخر الفيتوهات والرهانات الإقليمية لمحور الممانعة وأداته المحلية المتمثلة في حزب الله، معلنا السقوط المدوي لسردية ربط الساحات والابتزاز بالسلاح الموازي للخارج عن القانون، وأن لا إمكانية لاستمرارها بعد اليوم وبقاء لبنان في وضعية الرهينة المسلوبة القرار. استقبل رئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط والوفد المرافق له بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، وجرى خلال اللقاء بحث سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا ولبنان وتطوير آليات التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين. أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع خلال عشاء لمجلة المسيرة أن القوات تؤيد قانون العفو بشكل كامل. والخبر الأخير، نشر الإعلام الإسرائيلي صورة قال إنها لجنود إسرائيليين يتابعون نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا وإسبانيا من داخل قلعة الشقيف في أرنون. النشر انتهى، وإليكم النشر من راديو من تلفزيون لبنان في لبنان مباشرة.
1: انتهاء اليوم الأول من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما بتحقيق إعلان الوفد الإسرائيلي الاستعداد للانسحاب من منطقتين تجريبيتين. الرئيس عون واللبنانية الأولى قدما التعازي في الدوحة بوفاة الأمير الوالد. أي مساس بسيادة أشقائنا هو مساس بالعمق اللبناني والعربي. قصف وانفجارات في إيران وترامب سنفرض حصارا على السفن القادمة من الموانئ الإيرانية والمغادرة منها فقط. لجنة المال تقر تعديلات قانون إصلاح المصارف وكنعان أنهينا الإشكالية الأبرز. انطلاق مباريات الدور نصف النهائي للموند ولقاء أوروبي تاريخي بين العملاقتين فرنسا وإسبانيا. البداية من روما، انتهى هذا المساء اليوم الأول من الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في مقر السفارة الأمريكية في العاصمة الإيطالية روما على أن يستكمل غدا، وقد رشحت أجواء إيجابية عن الاجتماع. الرئيس جوزيف عون واكب جولة التفاوض. رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الجو في المنطقة سلبي وقاتم نتيجة التصعيد الحاصل، وعندما سئل عما إذا كان تجدد الاشتباك الأمريكي الإيراني يثبت صوابية الطرح المعترض على ربط لبنان بمسار إسلام أباد والمتمسك بمسار واشنطن الذي تخوضه السلطة في لبنان، أجاب الرئيس بري عبر صحيفة الجمهورية: أنا ما بزعل إذا حقق أي مسار نتيجة إيجابية تصب في خانة وقف العدوان وإنهاء الاحتلال. وأضاف: خليهم يحطوا على عيني ويسكتوني بإنجاز فعلي، أنا ما شفت شي بعد. تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، مقتل بحار هندي بنيران إيرانية، وترامب: مضيق هرمز مفتوح لجميع السفن باستثناء الإيرانية. دانا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الاعتداءات على السعودية والأردن معتبرا أنها تهدف إلى تقويض استقرار الخليج والمنطقة، مشددا تضامن لبنان الرسمي والشعبي مع السعودية ودول الخليج والأردن، ومشددا على أن أمنها واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي مساس بسيادة أشقائنا هو مساس بالعمق اللبناني والعربي. كذلك أدان رئيس مجلس وزراء دكتور نواف سلام بأشد العبارات لاعتداءات التي تستهدف السعودية، معتبرا أنها تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة برمتها وللأمن الدولي. وإذ أكد التضامن الكامل مع المملكة، أعلن الوقوف الثابت إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها، مؤيدا حقها الكامل في اتخاذ ما تراه ضروريا من إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها ومصالحها انطلاقا من الحق المشروع في الدفاع عن النفس. عاد إلى بيروت بعد ظهر اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون آتيا من الدوحة، حيث قدم واللبنانية الأولى السيدة نعمة عون التعازي بوفاة الأمير الوالد لدولة قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وكان قد وصل إلى الدوحة صباحا وانتقل إلى قصر اللوسيل، حيث قدم الرئيس عون التعازي إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، ناقلا إليه تعازي اللبنانيين بغياب الأمير الوالد، مستذكرا مواقفه الداعمة للبنان لسيما ما خلال حرب العام 2006، إضافة إلى مبادرته التي ساهمت في انتظام المؤسسات الدستورية والاستقرار عام 2008. وقال الرئيس عون إن لبنان لن ينسى ما فعله الأمير الراحل من أجله، والسياسة التي أرساها والتي يواصل الأمير الشيخ تميم بن حمد الثاني انتهاجها لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين. من جهتها قدمت السيدة عون التعازي إلى أرملة الأمير الراحل الشيخة موزة بنت ناصر في قصر الوجبة. وفي عين التين لقاءات أممية لبحث المستجدات اللبنانية والإقليمية. ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ألقى وزير الإعلام دكتور بول مرقس كلمة لبنان أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وشدد فيها التزام الجمهورية اللبنانية بخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
2: تكتسب مناقشات هذا العام أهمية خاصة للبنان، لأنها تتناول أولويات تقع في صميم مسار تعافيه. دخل لبنان مع العهد الجديد مرحلة استعادة الدولة وإعادة بناء الثقة، فيما تمضي حكومة الإصلاح والإنقاذ برئاسة دكتور نواف سلام في تنفيذ برنامج إصلاحي واضح.
1: أوضحت إدارة واستثمار مرفأ بيروت أن الدخان الذي شوهد اليوم ناجم عن تجدد محدود للاشتعال داخل الحاوية المعزولة التي كانت قد تعرضت لحريق بالأمس، مؤكدة أن فريق إطفاء مرفأ بيروت تدخل فورا بمؤازرة فوج إطفاء بيروت والدفاع المدني، وتمت إعادة تبريد الحاوية كما تم إخماد الحريق. وفي التفاصيل أن حريقا محدودا قد شب أمس في إحدى الحاويات على متن باخرة في عرض البحر بينما كانت متجهة نحو مرفأ بيروت، وفور وقوع الحادث أبلغ قبطان السفينة عن السيطرة على النيران. الدور نصف النهائي بمونديال 2026، صراع الجبابرة فرنسا وإسبانيا على موعد ناري إلى فرنسا، حيث الاحتفالية بالرابع عشر من تموز.
3: شهدت باريس احتفالات العيد الوطني الفرنسي لمناسبة 14 من تموز في جادة الشانزليزيه، والتي تضمنت إقامة أضخم عرض عسكري في تاريخ فرنسا برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون. الجادة الشهيرة سجلت فعاليات غير مسبوقة، منها استعراض القوات العسكرية ومشاركة نحو 6700 جندي مشاة و315 مركبة و193 حصانا. أما العروض الجوية فتمثلت بتحليق 98 طائرة و31 مروحية في سماء العاصمة يتقدمها العرض الجوي لدورية فرنسا. وظهرت تقنية المركبات المدرعة الحديثة من برنامج سكوربيون وأنظمة الحروب المستقبلية. وأقيم الاستعراض على وقع تدابير أمنية مشددة شملت نشر نحو 70 ألف عنصر أمن لتأمين الاحتفالات، التي ترافقت أيضا مع أجواء التشجيع لمباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم بين فرنسا وإسبانيا.
1: نشرتنا انتهت، دمتم بخير.
0: وإلى ذلك تأهلت إسبانيا إلى نهائي كأس العالم بعد فوزها على فرنسا بهدفين نظيفين. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.

ومن أغاني الزمن الجميل ميل يا غزيل ميلك ميولي وخدلك أيولي ونيال اللي بيفهم شو هالمعاني. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجاليات اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر الإذاعة الإتنية العامة 3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM.

أيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056.

ولجميع مناسباتكم ونشاطاتكم يمكنكم الاتصال بنا مباشرة على الرقم 0413-213-550. كما يمكنكم زيارة مكاتب الإذاعة على العنوان 309 Albert Street, Brunswick.

ودائما برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصريا عبر إذاعة تريتروبل زد على موجة 92.3 FM، ودائما يقدمه لكم جورج زعيط.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركا بأي من البرامج التي تبث عبر إذاعة التريترو بالزد ومنها صوت لبنان فشكرا لك. أما إذا أنت أم صديقك أم أي شخص تريده الاشتراك مع برنامج صوت لبنان، اتصل بنا على الرقم 04-1-3-2-1-3-5-5-0. ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري، $16 اشتراك عادي و $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة التريترو بالزد في ملبون. إذا كان عندك الرغبة أو الاطلاع وأن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة لك متاحة الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-550.

ولمعلوماتكم أيضا أن إذاعة التريترو بالزد سوف تقيم الشهر القادم بأب برامج تعليمية أم تثقيفية عن الراديو وكيفية الشغل معه. إذن في ابتداء من أول شهر أب ستكون هذه التدريبات على الإذاعة.

وللانضمام إلى هذه البرامج التعليمية أي الكورسز يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413 213 550.

ومن صوت لبنان تحية خاصة إلى جميع مستمعينا أينما كانوا. وكما نتمنى الشفاء للمرضى والعزاء للحزانة.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج اليوم، على أمل اللقاء بكم مجددا عند الساعة 7 من مساء غد الخميس. لكم من جورج زعيط أطيب التمنيات، وللوطن لبنان الأمان والسلام. وفي الدقائق الأخيرة أترككم مع ناظم الغزالي وطالعة من بيت أبوها.

أعزائنا المستمعين، أسعد الله يومكم بكل خير وحب وسعادة، وأهلا بكم في لقاء جديد للبرنامج المصري لليوم على الأربعاء الموافق 15 من شهر يوليو لعام 2026. وكالمعتاد البرنامج المصري يبث لكم على موجة الـFM بزبزبة وقدرها 92.3 ميجا هرتز، ويبث أيضا عبر كل ولايات أستراليا وجميع أنحاء العالم على شبكة الإنترنت وعلى العنوان التالي www.3zzz.com.au. البرنامج المصري يبث على حضراتكم 4 مرات أسبوعيا

ظهيره يوم السبت والثلاثاء من الساعه الثانيه وحتى الساعه الثالثه بعد الظهر، ويوم الاربعاء من الساعه الرابعه وحتى الساعه الخامسه، وامسيه الخميس من التاسعه وحتى العاشره مساء. يسعد بصحبتكم في لقاء اليوم من نشرة غبريال. للاتصالات رقم تليفون الاستوديو مباشرة 9415-19-23. أهلا بكم أعزائنا المستمعين في لقاء الأربعاء، وهذا البرنامج للمنوعات الغنائية، الأغنية الشبابية وأغاني الزمن الجميل. دعونا نستمتع سويا بفقرات وأغاني هذا اليوم.

استمعنا إلى المطربة نانسي عجرم في أغنية طراوة. ومن نانسي عجرم نستمع إلى المطرب عمرو دياب وأغنية خطفوني. وطبعا زي ما انتوا عارفين الأغنية الأولى والتانية دي للأغنية الشبابية علشان يستمتعوا بهذه الأغاني.

استمعنا إلى المطرب عمرو دياب وأغنية خطفوني، والآن عودة إلى أغاني الزمن الجميل، ونبدأ بهذه الأغنية للفنان ماهر العطار وأغنية مين يأمن لك مين. نسمع ونستمتع.

استمعنا إلى المطرب ماهر العطار وأغنية مين يأمن لك مين. ومن ماهر العطار نستمع إلى صبوحة المطربة صباح وأغنية عدى علي وسلم. وهذه الأغنية مهداة إلى السيدة إلين سمير ومهداة إلى طنط وإنجي، وإن شاء الله يوصلوا بالسلامة من أرض الوطن. وبنقول لهم وحشتونا. نسمع مع بعض المطربة صباح.

0: أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري وبرنامج المنوعات لليوم الأربعاء. ومن صباح نستمع إلى المطرب محمد فوزي في أغنية فين قلبي يا ناس. نسمع ونستمتع.
1: فين قلبي يا ناس، الجزء الأول أول مرة.

استمعنا إلى المطرب محمد فوزي وأغنية فين قلبي يا ناس. ومن محمد فوزي نستمع إلى المطربة شادية وأغنية أنا قلبي معك. وهذه الأغنية مهداة إلى الأستاذ فوزي حنة ومدام هدى مستمعي البرنامج المصري وكل محبي الفنانة شادية. نسمع مع بعض.

بثانية لو حتى تروح آخر الدنيا. فرحت معاك أول فرحة واشتاق وحياتك للتانية. فرحت معاك أول فرحة.

استمعنا إلى المطربة شادية وأغنية أنا قلبي معك، ومن شادية نستمع إلى المطربة ليلى مراد وأغنية لي خلتني أحب. نسمع مع بعض ونستمتع.

استمعنا إلى المطربة ليلى مراد وأغنية لي خلتني أحبك. ومن ليلى مراد نستمع إلى المطربة نجاة الصغيرة في أغنية أوصفوا لي الحب. وهذه الأغنية مهداة إلى الأستاذ نجيب ومدام برسيس مستمعي البرنامج المصري وكل محبي الفنانة نجاة الصغيرة.

استمعنا إلى المطرب محمد عبد الوهاب وأغنية يا بابور قولي. قارب موعد انتهاء البرنامج الغنائي اليوم. فيما تبقى من وقت البرنامج نستمع سويا إلى حبيب الكل المطرب فريد الأطرش وأغنية جميل جمال. أتمنى اختياراتي اليوم قد نالت رضاكم، وأتمنى لكم أمسية سعيدة بكل سلام وفرح. يتجدد اللقاء بالبرنامج المصري غدا الخميس من الساعة 9 وحتى 10 مساء، وحتى ذلك الحين تقبلوا تحيات نشأة غبريال متمنيا لكم جميعا الصحة والسعادة والعمر المديد، وإلى اللقاء. رقم تليفون البرنامج المصري 94151923، وإلى اللقاء.

المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج الصوت الجالية العربية السورية في مدينة ملبورن عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية تريبل زد على موجتين قدرها 92.3 اف ام ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، مساء الأربعاء في 6 مساء، وصباح السبت في 9 صباحا، وظهيرة الاثنين في 12 ظهرا. أولى هذه المحطات للقاؤنا المتجدد معكم لمساء هذا اليوم، نتناول فيه آخر التطورات في دمشق، حيث هز انفجاران دمشق تزامنا مع زيارة ماكرون ولقائه الرئيس المؤقت السوري. بينما كان الرئيس السوري أحمد الشرعي يستقبل نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب، هز العاصمة دمشق انفجاران متتابعان في منطقة الحلبوني قرب وزارة السياحة وفندق الفور سيزن مكان إقامة ماكرون، مما أسفر عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 عناصر من الشرطة. فبعد أن غادر موكب الرئيس الفرنسي باتجاه قصر الشعب بدقائق قليلة للمشاركة مع الرئيس الشرع في جلسة محادثات

مفتوحة وتوقيع على مذكرات تفاهم لتعاون الثنائي. وقع الانفجار الأول الذي طال سيارة نقل ركاب صغيرة كانت تقف شرق وزارة السياحة على طريق راج النعنع، واشتعلت فيها النيران وأدى الانفجار إلى تكسير زجاج مباني مجاورة وسقوط بعض الجرحى من دون سقوط ضحايا. باعتبار أن السيارة كانت فارغة والحركة في المنطقة شبه متوقفة والمحل المجاورة مغلقة بسبب الإجراءات الأمنية المفروضة على المواقع لتأمين محيط إقامة الرئيس الفرنسي. وبينما كانت الجهات المختصة من عناصر الشرطة والأمن والأطفاء والإسعاف تغلق الموقع، حصل انفجار ثاني على بعد أقل من 25 مترا من موقع الانفجار الأول في منطقة جسر فيكتوريا عبر عبوة كانت موضوعة داخل حاوية قمامة على الرصيف بالقرب من الوزارة ذاتها. وأظهر شريط فيديو متداول على صفحات التواصل الاجتماعي إصابة عناصر من الشرطة المتواجدين في ذلك المكان. من جهتها نقلت وكالة الأنباء الرسمية سانا عن مصادر في وزارة الداخلية قولها أن الانفجارين أسفرا عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة، موضحة أن قوى الأمن الداخلي كانت قد رصدت خلال عملياتها الميدانيتين العبوتين الناسفتين وباشرت الوحدات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا أثناء تجهيز لعملية التفكيك. وذكرت الوكالة أن قوى الأمن الداخلي فرض طوقا أمنيا في محيط الموقع حفاظا على سلامة المواطنين، فيما باشرت الوحدات المختصة عمليات المسح وتأمين في المنطقة. وأوضح مصدر وزارة الداخلية أن المعاينة الأولية أظهرت أن العبوتين صنعتا بطريقة بدائية، وضعت الأولى داخل سيارة مركونة على جانب الطريق، فيما وضعت الثانية داخل حاوية مهملات، ولا تزال تحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الاعتداء وتحديد هوية المتورطين. وأكدت الوزارة أن موقع الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي، ولم تشكل هذه الانفجارات أي تهديد مباشر لمقر الإقامة أو البرنامج لزيارة الرسمية التي تتواصل وفقا للخطى المقررة. واعتبر المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن الانفجارين لم ينجحا في خرق الطوق الأمني المتخذ لحماية ماكرون، موضحا أن قوى الأمن التي بدأت التحقيق وصلت إلى رأس خيط يدل على الفاعلين والعبوات الناسفة تم زرعها قبل دقائق فقط من الانفجار. وأكد أن الغاية من التفجيرات في دمشق هي سياسية أكثر من كونها أمنية، مشيرا إلى وجود جهات خارجية تريد حصر سوريا في صراعات نحن بغنى عنها، معتبرا أن هذه التحديات تزيد من خبرتنا في مكافحة الإرهاب. بدوله أعلن وزير الخارجية أو عفوا الداخلية السوري أنس الخطاب أن الانفجارين وقعا بفارق نحو 8 دقائق، مشيرا إلى أن موكب ماكرون كان بعيدا عن موقع الانفجارين بمسافة تقارب 10 كيلومترات. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في خطاب لقناة الإخبارية السورية خلال زيارة أجراها إلى مستشفى المجتهد الحكومي في دمشق للإطمئنان على صحة المصابين جراء الانفجارين. وأوضح خطاب أن أغلب المصابين هم من رجال وزارة الداخلية والإصابات خفيفة باستثناء 4 حالات تخضع لعمليات حاليا. وأشار إلى أن وحدات الكلاب البوليسية تحت عنوان K9 فتشت المواقع المحيطة بمكان الانفجار، وتم تأكد من عدم وجود أي عبوة ثالثة حفاظا على سلامة المواطنين. ولفت خطاب إلى أن بعض الطرق ما زالت مغلقة إلى حين الاطمئنان أكثر على المناطق الأبعد في محيط موقع الانفجارين. وتابع بدأنا مراحل تحليل التسجيلات المصورة ومعلومات السيارات التي وضعت العبوة داخلها ومتابعة تسجيلات الكاميرات في المكان المحيط. مستمعين الكرام، بعد هذه المقالة الصباحية المسائية على الصفحة السورية أتوقف وإياكم عند محطة فنية سوية.

أنتم تستمعون إلى صوت الجالية العربية السورية في مدينة ملبون عبر أثير الإذاعة العامة لإسنية ريتشارد زاد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. أتوقف إياكم عند آخر المستجدات الإخبارية، وطبعا آخر المستجدات هناك هي بدء الضربات الأمريكية على إيران. في آخر الأخبار تقول واشنطن بأنها أعلنت عن بدء ضربات على إيران وسماع دوي انفجارات تهز جنوب البلاد. قطر تستدعي القائم بالأعمال الإيراني وتسلمه، وذكرت احتجاج إثر استهداف ناقلة غاز في مضيق هرمز. استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفل في هجمات إسرائيلية في غزة. حسام حسن يتهم فيفا بمساندة الأرجنتين من أجل استمرار ميسي في كأس العالم. طبعا هذه من الأخبار الرياضية. نتنياهو كعادته يؤكد التوافق تام مع ترامب بشأن إيران، ويحذر من نسف توازن القوى حال بيع طائرات F-35 إلى إيران. طبعا هو يريد أن يكون دائما العصا الغربية في الشرق الأوسط. القصة الكاملة لأرض السفارة الأمريكية في القدس المحتلة. أتوقف هنا عند هذا المقال لما له من دلالات وللمعرفة. يسأل أحد ورثة الأرض الفلسطينية التي أهديت من دولة الاحتلال لتكون موقعا للسفارة الأمريكية في مدينة القدس عن سر غياب الصوت الفلسطيني والأردني الرسمي عن هذه القضية تحديدا، متسائلا هل هذا يعني تسليمهم بالضم أم أنهم لا يريدون اغضاب السفير الأمريكي في القدس. أما من يكتب له النظر في كتاب أرض السفارة الأمريكية في القدس الملكية العربية والمقدق الأمريكي المكون من 97 صفحة والذي صدر عام 1901 عن مجلة الدراسات الفلسطينية، فأنه سيجد أن كل ما يمكن أن يقال عن هذه القضية التي أصبحت على صفيح ساخن الآن قد قيل سابقا، ولا سيما وأن الكتاب يقدم للمهتم والمدافع والسارق أيضا كافة الدلائل والقرائن التي تؤكد ملكية الأرض التي تم إجراء الاستعراض السياسي عليها وحولها قبل أسبوع تقريبا. لقد ظهر المشهد الذي يقارب الفضيحة السياسية حسب أحد الورثة الذين تحدثوا إلى الإعلام وطلب عدم ذكر اسمه. يظهر كل من وزير خارجية دولة الاحتلال جدعون ساعر والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاجابي ورئيس بلدية القدس موشي ليون إثناء توقيع اتفاق يقضي باستئجار أرض فلسطينية معروف بملاكها لإقامة المقر الدائم للسفارة الأمريكية في القدس المحتلة لمدة 99 عاما مقابل دولار واحد فقط. ويقول أنها عملية بيع بمثابة فعل إهداء على حسابنا نحن ملاكي الأرض. وكي يتم إخراج المشهد بأقل قدر من الضجيج جاء على صيغة إيجار من بلدية القدس بدولار أمريكي. وبعد توقيع وتبادل الابتسامات أمام الكاميرات التلفزيونية دس السفير الأمريكي يده في جيبه والتقط منها دولار أمريكي واحد وعرضه أمام العدسات وأعطاه لوزير خارجية حكومة الاحتلال وتبادل لا الابتسامات. والكتاب الذي مضى على تأليفه نحو 25 عاما جاء بإمضاء المؤرخ الفلسطيني الذي رحل حديثا وليد الخالدي، وهو مؤرخ بارز ومرجع في القضية الفلسطينية معروف على نطاق واسع. فقد ولد الخالدي في القدس عام 1925 وتخرج من جامعتي لندن وأكسفورد. يقول في كتابه أن الموقع المرتقب للسفارة الأمريكية في القدس هو ملك لعدد من اللاجئين الفلسطينيين صادرته إسرائيل منذ احتلالها مدينة القدس سنة 1948. ولم يتوقف الأمر عند هذه الحجة، بل يوثق الكتاب قيام جماعة من الفلسطينيين بجمع الأدلة التي تثبت الملكية الفلسطينية لهذا الموقع في جهد استغرق 6 أعوام وشارك فيه نحو 40 شخصا. وفي نفس السياق هناك حالة من الحزن الشخصي والإنساني يمكن رصدها بوضوح على وجه أحد ورثة الأرض والمدافعين عنها أنه المقدسي منير قليبيو،
وهو إزاء مشهد وقرار تأجير أرضه والتي تقدر مساحتها بثماني دونمات بدولار واحد فقط للحكومة الأمريكية لتكون مقرا دائما للسفارة الأمريكية في القدس يشدد. هذه ليست قصة أرض جدي فقط، رغم أن البعد الشخصي فيها عميق ومؤلم، إنها قصة القدس حين تتحول أملاك أصحابها إلى وقائع سياسية جديدة دون اعتراف كاف بتاريخهم أو وثائقهم أو حقوقهم. ويضيف قليب في حديث مع الصحافة العربية: نحن إذا مشهد درامي ومؤلم وصادم في آن واحد، فهو يختصر كيف يمكن لأرض تقع في هذا الموقع المميز والحساس في قلب القدس وتحمل تاريخا عائليا ووطنيا عريقا أن تتحول إلى مجرد بند إداري في اتفاق سياسي بدولار أمريكي واحد. ويشدد أنه بالنسبة لعائلتي فهذه ليست رواية تروى ولا ادعاء يطلق، فجدي الراحل من جهة والدي حسن علي قليب ومن شاركوه ملكية هذه الأرض من عائلات القدس العريقة من الفتياني والخليلي وقليب وحبيب والخالدي ورزاق وأو السعود والمعروفة لاحقا باسم مجمع النبي كانوا من أصحابها الشرعيين، ولا تزال عائلتنا تحتفظ بوسائل التسجيل الأصلية الصادرة في عهد الانتداب البريطاني والتي توثق ملكية الأرض وصلتها بتاريخ العائلات. ويعقد كليب في حديثه أنه لا يطرح هذا الأمر بدافع الاستفزاز أو لإثارة سجال سياسي أو شخصي، وإنما انطلاقا من قناعة أن خلف قطعة أرض في القدس حكاية عائلات وذكريات أجيال ووثائق لا يجوز أن تمحى أو تتجاهل. فالقدس ليست أرضا بلا أصحاب ولا تاريخا بلا شهود. بعد توقفنا أمام هذا الخبر الملفت للنظر، أرض السفارة الأمريكية في القدس وهبت من دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدولار أمريكي واحد. أعود وإياكم إلى المحطات الفنية. عفوا، هناك العديد من الأخبار التي ما زالت تريدنا، وآخرها إيران ولبنان. الجيش الأمريكي يهاجم مدنا إيرانية وتنديد واسع باستهداف ناقلات في هرمز. إعلام إيراني تجديد الضربات الأمريكية قرب مضيق هرمز، وطبيعة المواقع التي استهدفتها الضربات الأمريكية الأخيرة تقول بأنها ربما تكون غير عسكرية. الخارجية الإيرانية نحمل الولايات المتحدة تبعات الإخلال بمذكرة التفاهم. القيادة المركزية الأمريكية بدأنا تنفيذ سلسلة ضربات قوية على إيران، رسائل ترامب من أنقرة إشادة وثناء على أردوغان وتصعيد ضد أوروبا. أشاد الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته لتركيا بنظيره رجب طيب أردوغان ولوح برفع العقوبات عن بلاده، في المقابل جدد ضغوطه على حلف الناتو الذي أعلن بدء أعمال قمته 36. هناك دوي انفجارات في مناطق جنوب إيران وسنتكوم تؤكد شن ضربات قوية. الاجتماع والأمين العام والمادة الخامسة: كيف يتخذ حلف الناتو قراراته. استهداف ناقلات غاز قطرية والدوحة تحتج، ودول خليجية تدين وواشنطن تلغي ترخيصاتها. عبوات بدائية واستهداف مزدوج، تفاصيل انفجارات في دمشق بتزامن مع زيارة ماكرون. جثمان خامنئي يصل إلى العراق في محطة جديدة ضمن مسار تشييعه. 3 دنانير و35 شاة، القصة الشعبية للفتح الإسلامي لمصر. سوف أتوقف عند هذا الخبر بعد قليل. بعد رفض تل أبيب تجديد اتفاق المياه، الأردن يتحرك لتأمين بدائله المائية. دبلوماسي لبناني يقول بأن لبنان يطالب بضمانات إذا نقلت المفاوضات إلى روما. من المتضرر الأكبر من استقرار سوريا ويقف خلف تفجيرات دمشق؟ حل لجنة الطوارئ الحكومية بغزة، 5 أسئلة تشرع الخطوة ودلالتها. ولكن ما قصة الفتح الإسلامي إلى مصر؟ هناك هذه القصة الشعبية التي نريد أن نطور
وقف عندها، وهي تقول: تميز مصر منذ العصور القديمة بوفرة نبات البردة الذي كان ينمو بكثافة في دلتا النيل وعلى ضفاف فروعه، وقد استطاع المصريون القدماء ابتكار تقنية فريدة لتحويل هذا النبات إلى مادة صالحة للكتابة تشبه الورق، وذلك قبل نحو 25 قرنا من الميلاد، وفي الوقت الذي كانت فيه شعوب كثيرة تعتمد على الصخور والأخشاب وجلود الحيوانات وعظامها لحفظ النصوص وتسجيل الأحداث، كانت مصر قد سبقت غيرها إلى استخدام وسيلة كتابية أكثر سهولة ومرونة. ولم يقتصر استعمال البردة على النصوص الهيروغليفية واللغات والخطوط التي تفرعت عنها، بل استخدم لاحقا كذلك في تدوين نصوص عربية، وهي حقيقة لا تحظى بالشهرة الكافية لدى الكثير من الناس. استمر ورق البردة يؤدي دورا محوريا في الحياة الإدارية والاقتصادية والثقافية في مصر قرونا طويلا، حتى بعد الفتح الإسلامي الذي قاده الصحابي عمر بن العاص عام 1921 للهجرة، حيث وجد المسلمون في البردة مادة متوافرة زهيدة الكلفة مقارنة بالرقوق المصنوعة من الجلود وغيرها من وسائل الكتابة المتاحة آنذاك. ولكن بيت القصيد هنا: مثل اكتشاف البرديات الإسلامية العربية في مصر أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20 إنجازا كبيرا، إذ كشفت هذه الوثائق التي عثر عليها في مناطق متعددة من مصر وكالفيوم والصعيد عن جوانب واسعة من حياتهم الأولى في مصر، بما في ذلك نظم الإدارة والمعاملات اليومية والعادات الاجتماعية وعقود الزواج والطلاق والمراسلات الشخصية. وتنبع أهميتها من كونها مصادر أصلية ومعاصرة للأحداث، مما جعلها أساسا لفهم تاريخ على نحو أدق. ومن أبرز المجموعات الوثائقية التي اعتمد عليها الباحثون في إعادة بناء جوانب من تاريخ الإسلامي كانت البرديات العربية ووثائق الجنيزة ووثائق الحرم القدسي الشريف، إضافة إلى مجموعة متفرقة من الوثائق التي تنتمي إلى عصور إسلامية مختلفة. ومن اللافت أن مصر احتضنت اثنين من أهم هذه الكنوز الوثائقية، وهو البرديات العربية ووثائق الجنيزة، وهذه الأخيرة تشير إلى مجموعة ضخمة من المخطوطات والوثائق التاريخية التي عثر عليها في الجنيزة، وتعني مقبرة الكتب أو الخزانة بكنيس بن عذرة في القاهرة القديمة عام 1896، وتشمل نصوصا دينية ورسائل تجارية ووثائق زواج وسجلات قضائية كتبت بالعبرية والعربية والآرامية. أعزائي المستمعين، أكتفي بهذا القدر من أخبارنا المتفرقة، ونعود وإياكم إلى المحطات الفنية سوياً.

وصلنا لوحدة من أكثر اللحظات الدموية بتاريخ جبل لبنان. ضيعة انحرقت، آلاف انقتلوا، زحلة سقطت، دير القمر، حاصبية، راشية ومناطق كتيرة دخلت بدوامة عنف ما بتشبه أي توتر سابق. بس القصة ما خلصت بالجبل. بعد أسابيع من العنف بجبل لبنان ووادي التين وصلت الأزمة للشام، والشام بسنة 1860 ما كانت مدينة عادية، كانت واحدة من أهم مدن الدولة العثمانية ببلاد الشام. مدينة كبيرة وقديمة، أسواقها معجوقة، قوافل ما بتنقطع، وفيها علماء، تجار وقناصل، كنائس وجوامع. ومع كل هاد تموز سنة 1860 انفجر فيها العنف. الحي المسيحي ببابتوما تعرض لهجوم واسع، بيوت تكسرت، كنائس انحرقت، محلات انسرقت، وآلاف المسيحيين انقتلوا بكم يوم. هالقصة واحدة من أكثر اللحظات أسوة بتاريخ المدينة الحديث. السؤال هون، كيف وصلت مدينة مثل الشام لهاللحظة؟ وين كانت الدولة؟ مين شارك بالعنف؟ مين جرب يمنعه؟ وكيف فينا نحكي هالقصة البشعة بلا تجميل وبلا تعميم؟ أول شيء لازم نفهمه، الشام ما كانت مقسومة ببساطة لمسلمين ومسيحيين. المسيحيين بالشام ما كانوا جماعة غريبة عن المدينة، كانوا جزء من نسيجها اليومي، بالأسواق، بالحارات، بعلاقات الجيرة والشغل. والمسلمين كمان ما كانوا كتلة واحدة، يعني المدينة ما كانت طائفتين واقفين بوش بعض من البداية، كانت مدينة واحدة فيها علاقات وجيرة ومصالح بين الناس من أديان مختلفة. وهون لازم نضيف نقطة مهمة، الشام ما كانت بس مدينة أحياء وطوائف، كانت مدينة مصالح واقتصاد. كان فيها اقتصاد قديم مرتبط بالطرق البرية، القوافل، الحبوب، الماشية وحوران والحج. ومن أهم المناطق المرتبطة بهالعالم كان حي الميدان. حي الميدان كان بوابة الشام الجنوبية تقريبا، وأغوات الميدان كان له نفوذ كتير كبير على حركة التجارة بين حوران والبادية والمدينة. بس بمنتصف القرن التاسع عشر هالعالم القديم بلش يتغير، التجارة الأوروبية عم تكبر، المرافق والسواحل عم تتطور، والنفوذ التجاري بلش ينتقل لشبكات جديدة، قناصل، مرافق وتجار مرتبطين بأوروبا. وبعض التجار المسيحيين استفادوا من هذا التحول، وهون صارت بابتوما مهمة. بابتوما ما كان بس حي مسيحي، كان حي فيه بيوت تجار، ثروة، قنصليات وحضور مرتبط بالتجارة الجديدة. بعيون كتار صار رمز لتغيير ميزان المدينة. لهيك بعد شوي بس نوصل للهجوم على بابتوما، لازم ما نفهمه كعنف ديني وبس. كان في طائفية، كان في خوف، كان في حسد اقتصادي، وكان في غضب من عالم قديم عم يحس انه عم يخسر مكانه. قبل التنظيمات المسيحي بالدولة العثمانية كان معترف فيه، له كنايسه، له مؤسساته، له حياته الاجتماعية والاقتصادية. بس هاد ما بيعني انه كان متساوي مع المسلم. المسلم كان بموقع أعلى داخل النظام العام. بعدين اجت إصلاحات التنظيمات اللي حكينا عنهم بالحلقتين الماضيين، كدخانة وهامايون. هالإصلاحات قالت إنه رعاية الدولة، مسلمين، مسيحيين ويهود، لهم حقوق أوسع، والدولة بدها مساواة قانونية بين الكل. على الورق هاد كان تحول كبير كتير، بس على الأرض الوضع ما كان بهالسهولة. بالنسبة للمسيحي هالإصلاحات عطته أمل، أخيراً الدولة قالت أنه مانو الرعاية درجة تانية. بس بالنسبة لبعض المسلمين، خصوصي اللي حسوا أنه مكانتهم القديمة عم تنهز، شافوا هالمساواة خطر كبير عليهم. وفي فئات مسلمة من تجار وحرفيين ووجهاء شافوا العالم القديم عم يتغير. وهون لازم نأكد، مو كل مسلم رفض المساواة. منعيد، مو كل مسلم رفض المساواة. وبهديك الفترة كان في واقع جديد، قناصل أوروبيين صار عندهم نفوذ أكبر، تجارة أوروبية عم تكبر، مدارس وإرساليات، مسيحيين اشتغلوا بالترجمة والقنصليات والتجارة الجديدة. وهون لازم نأكد، مو كل مسيحي كان محتمي بأوروبا. كمان منعيد، مو كل مسيحي كان محتمي بأوروبا. فالمشكلة إذن ما كانت بس دينية، كانت دينية، اجتماعية، اقتصادية وسياسية بنفس الوقت. بعدين وصلت أخبار الجبل ومهجرينه. بعد أحداث حاصبية وراشية وصل للشام آلاف اللاجئين المسيحيين،
ناس هربوا من القتل يجوا يدوروا على الأمان داخل مدينة كبيرة. استقر الكتير ببابتومة ومحيطة، ومن كثرة العالم اضطر كتير منهم يناموا بالكنائس والشوارع. تخيل مدينة مشحونة أصلاً، وفجأة دخل عليها آلاف اللاجئين، كل واحد له قصته وعنده خبر. هالخبر رح يصير خوف عم يمشي بالشارع. المسيح الشامي ما عاد يسأل شو اللي صار بالجبل، صار يسأل حاله معقول نحن اللي بعدهم؟ وصل خبر سقوط زحلة للشام، وهون الجو صار أخطر بكتير. بحسب الروايات انذكر أنه الشوارع أناروها احتفالا بالخبر، وهذا كان بأمر من والي الشام أحمد باشا شخصيا. اتخيل أنك مسيحي شامي بهديك اللحظة، لاجئين من حاصبية وراشية بمدينتك، أخبار القتل والحرق عم توصل للجبل ووادي التيم، بعدين بتشوف أضوية المدينة شعلت احتفالا بسقوط مركز مسيحي كبير، وبأمر من الوالي كمان. كيف بدك تحس؟ رح تصدق أنه الدولة قادرة تحميك؟ رح تصدق أنه المساواة له معنى؟ على الورق المسلم والمسيحي واليهودي رعايا السلطان، بس السلطة المحلية بحسب الروايات شاركت بمشهد احتفالي بسقوط مدينة مسيحية. بس مع هيك مو كل الشام كانت موافقة على هالمشهد، وهون لازم نذكر أسماء. محمود أفندي حمزة مفتي الشام اعترض على هالإضاءات وأمر يطفوا الأضوية القريبة من بيته. أحمد أفندي الحسيبي عصب وبهدل شيخ الحارة وطلب منه يطفي الأضوية. ناس مثل هدول شافوا أنه هالفرح خطير ومهين وبزيد التوتر. بس بالنسبة للمسيح الشامي مجرد وجود هالاحتفال، وخاصة أنه كان بأمر الوالي، كان كافي ليحس حاله غريب عن مدينته. وبعد هالجو المشحون الشام ما كان بده غير شرارة صغيرة، وبتسعة تموز 1860 إجت هالشرارة. الروايات بتذكر أنه المسيحيين الشوام بباب توما فاقوا ولقوا صلبان مرسومة على حيطان بيوتهم وعلى أرضيات الشوارع والأرصفة، وشافوا صلبان اتعلقت على رقاب كلاب الشوارع. وهون المسيحيين خافوا من التعليم على بيوتهم، وكأنه في شي ناطرهم لقدام، وحسوا بالإهانة أنه رمزهم الديني انرسم على الأراضي وتعلق على رقاب الكلاب، وفهموا القصة استفزاز وتهديد لألهم. وهون اتحرك وجهاء من الحي المسيحي، بنذكر منهم حنا فريج، أنطوان شامي ومتري شلهوب، ورفعوا شكوى للوالي أحمد باشا. وأحمد باشا أمر بالبحث عن الفاعلين واعتقالهم، فاتهموا كم شاب مسلم من باب البريد بهالأفعال. هون أحمد باشا حب يورجي العالم أنه هو ماسك المدينة، أمر باعتقال الشباب، وبعدين أمر بعقوبة علنية قاسية ومهينة. والعقوبة كانت أنه يطلعوا مكلبشين بالجنازير حاملين مكانس ويكنسوا شوارع الحي المسيحي ببابتوما قدام كل العالم. هلأ ظاهريا أحمد باشا كان بده يقول للمسيحيين والقناصل الدولة ما بتقبل إهانة المسيحيين بنوب، بس النتيجة كانت عكسية. قرايبين الشباب ورفقاتهم شافوا هالشوفة واعتبروها إهانة علنية كبيرة إلهم، خصوصي أنه العالم القديم كان يعطي المسلم موقع أعلى من المسيحي داخل النظام العام. وبدل ما تهدى المدينة انفجرت. قرايبين الشباب هجموا على الضابطية اللي كانوا مرافقين الشباب المعتقلين وطالبون يفكون. القصة ما عادت بس صلبان مرسومة ولا عقوبة علنية، صارت اختبار لهيبة الدولة، وأحمد باشا فشل بالاختبار. يعني قبل كم يوم بتأمر بإنارة المدينة احتفالا بسقوط زحلة، وهلأ جاي تعاقب شباب مسلمين علنا لتبين حالك حامي المسيحيين؟ على الطرفين من المسيحي والمسلم انكسرت ثقتهم بالوالي، وبلشت تتجمع العالم على هالخناقة، وما كان في سلطة توقف هالشي. بعد وقت قصير بلشت الناس تجي من الميدان والصالحية والشاغور وجرمانة، لك حتى البدو إجوا، وقوات غير نظامية كانت المفروض تساعد بحفظ الأمن تركوا حفظ الأمن وفاتوا بالفوضى. بس بالمقابل حي الميدان نفسه اللي طلع منه جزء من الحشد، مسيحية المحليين انحموا بالكامل من جيرانهم المسلمين وما شافوا عنف إطلاقا. المصادر ما أكدت أنه هالحشد كان له قائد واحد، بس بنفس الوقت العنف اللي صار ما كان عفو 100%، بالعكس كان في أسماء محددة، منها سليم آغا المحايني ومصطفى بيك الحواصيلي ومحمد سعيد آغا ابن شامدين آغا. وهون صارت حركة عنف متجهة لأرنة محددة، باب توما. وهاد ما كان شيء عشوائي، مثل ما قلنا من قبل باب توما ما كانت بس حي مسيحي،
كانت كمان رمز للثروة والنفوذ الجديد بالمدينة. وهون بلشت المرحلة الأخطر، الهجوم على الحي نفسه. بعد ما قدر الحشد يضغط على الرجال الضابطية ويفكوا أسر المعتقلين، صار الموضوع أكبر من اعتراض على العقوبة. صار واضح أنه السلطة فقدت السيطرة، ومن هون بلش التحرك باتجاه بابتومة، والخبر انتشر بين الناس. ببابتومة الناس أصلاً كانت خايفة، ومع وصول عناصر من الحشد ومسلحين من كذا قرن من الشام لمداخل بابتومة بلش الاقتحام. هلأ أول شيء الموضوع كان مبين خناقة كبيرة على عقوبة الشباب، بس بعدين صار واضح أنه القصة أكبر من هيك. الحي المسيحي كله صار الهدف، ببيوته، محلاته، كنايسه وناسه. ومن هون بلشت الليلة الأولى من الكارثة. بالبداية المشهد كان فوضى، أبواب عم تتكسر، ناس عم تهرب، وصوت الحشد عم يقرب من الحي. وبعدها بلش الاقتحام، المحلات المسيحية انكسرت أبوابها والبيوت انفتحت بالقوة، والناس اللي قدرت تهرب هربت وتركت وراها كل شيء، مصاري والذهب وتياب وعفش وذكريات بيت كامل. هون صار واضح أنه القصة ما كانت بس هجوم عابر، في بيوت كانت معروفة أنه لعيال غنية، فصارت هدف مباشر. المقتحمين ما فاتوا مستعجلين وما كانوا بدون يسرقوا شيء على السريع، لا، المقتحمين فاتوا على كل قرنة وفتشوا على مهل وشالوا كل شيء ممكن ينحمل وينباع، وبعدين وصلوا للكنائس وسرقوا كل شيء فيها من ذهب وفضة. وهون ما كان قصدهم بس السرقة، الهدف كان رسالة إذلال. بهالوقت المقتحمين بلشوا يحرقوا البيوت، ومع انتشار الحريق العالم صارت تخاف أكتر وتهرب بأي اتجاه، من بيت لبيت، من سطح لسطح، ومن باب مفتوح للتاني. بهالوقت كتير مسلمين بالحي فتحوا بيوتهم للمسيحيين الهربانين وأسماءهم موجودة، وأولهم الأمير عبد القادر الجزائري يلي فتح بيته للمسيحيين، ورجاله صاروا ينقلوا الناجين المسيحية لقلعة الشام ليحموهن. الحاج محمد السويطري آغا أنقذ ميخائيل مشاقة وعيلته وحماهن عنده. محمود أفندي حمزة مفتي الشام ساعد بنقل المسيحيين للقلعة. أبحاث حديثة عن أحداث 1860 بتقول أنه تدخل وجهاء وجيران المسلمين ومعهم عبد القادر الجزائري ورجاله كان سبب أساسي بنجاة نسبة كبيرة من مسيحيين الشام. بعض هالأبحاث بتذكر أنه 85% من مسيحي المدينة نجوا من العنف. وهون لازم نأكد شغلة، وجود مسلمين حموا المسيحية ما بيلغي الجريمة الكبيرة اللي صارت، ووجود مسلمين شاركوا بالعنف ما بيعني أنه كل المسلمين شاركوا. القصة أعقد من هيك، في ناس حرضت، في ناس سرقت ونهبت، وفي ناس قتلت، بس بالمقابل في ناس فتحت أبوابها ووقفت بوش الزهران وواجهت خطر كبير ليحموا ناس كانوا مهددين بالموت. ولهيك وقت ينحكى عن هاي الأحداث لازم ينحكى عن الطرفين، يلي شارك بالعنف واللي وقف ضده. وهيك خلص اليوم الأول، بس الخطر لسه ما خلص، لأن بعد يومين رح تولع مرة تانية. بعشرة تموز العنف خف شوي، بس الهدوء ما كان أمان، كان هدوء مدينة مكسورة، جزء كبير من بابتومة انسرق أو انحرق، وكتير مسيحيين ما رجعوا لبيوتهم أصلا، ناس متخباية عند بيوت جيرانهم المسلمين وناس متخباية بالقلعة. يعني بكل بساطة العنف خف لأنه الضحايا اختفوا من الشارع، بس بإداعش تموز رجع العنف يشتعل من جديد، والسبب كان حادثة خطيرة. كان في حريق عم يهدد بيت الشيخ عبدالله الحلبي، فتحرك كم شاب مسلم ليطفوا الحريق، وقريب من البيت كان في مسيحيين متخبايين ومسلحين، وبلحظة خوف وفوضى شافوا رجال عم يقربوا ففكروهم جايين يهاجمون، قوصوا عليهم وصابوا كم واحد، بس المسيحيين قتلوا بالمقابل. بعدها انتشرت إشاعة أنه المسيحية عم يقوصوا على المسلمين، وبهاي اللحظة رجع العنف وصار الخطر أكبر من قبل، لأن المقتحمين صاروا بدهم المسيحية المتخبين ببيوت المسلمين. مجموعاتنا الزعران ومع قوات كردية غير نظامية وبعض المسلمين المحليين راحوا على بيت عبد القادر الجزائري، لأنهم بيعرفوا أنه هالزلمة مخبي بلاوي مسيحيين عنده. بس الأمير ما تراجع وطلع لهم برجاله وهددهم أنه اللي بده يقرب على بيته بده يقوصه. بهالموقف حسن الأمير عبد القادر يحمي المسيحيين وبيته
من المقتحمين، بس باقي البيوت ما كانوا بنفس الوضع. الزهران بلشوا يضغطوا على المسلمين اللي مخبيين مسيحيين انه يسلمون، وفي ناس رفضت تسلم وقدرت تحمي اللي لجأ له. بس بحالات تانية الزهران حسنوا ياخدوا المسيحيين المتخبئين ويقتلون. لهيك 11 تموز مهم بالقصة، لأنه بيورجينا أنه المسيحية ما نفدوا حتى من بعد ما تخبوا، وأنه المسلمين اللي خبوا المسيحية كمان هن صاروا بخطر. بعد هالأيام بلشت تبين الصورة الحقيقية لهالكارثة. التقديرات بتقول حوالي 1500 بيت انسرق بالحي المسيحي. من هالبيوت كان في 200 بيت قريبين من بيوت مسلمين اتضرروا وانسرقوا بس ما احترقوا، و1300 بيت مع كنائس ومدارس ومحلات الحي صاروا خراب. الحي خسر ناسه، بيوته، أرشيفه ومحلاته، وخسر الإحساس بأنه الشام ما كان آمن. وحتى بعد ما خف العنف الكارثة ما خلصت. آلاف الناس صاروا بلا بيوت، بلا أكل، بلا تياب، وبلا قرنة يرجعوا له. الروايات بتقول عدد اللي لجأوا للقلعة وصل لحوالي 12 ألف شخص، و20 ألف شخص على القليلة صاروا بحاجة أكل ولبس وسكن. أما عدد الضحايا المصادر بتختلف كتير، في روايات قالت 2500 قتيل وروايات تانية رفعت الرقم ل6000. لهيك بالأدق تاريخيا نقول عدة آلاف من المسيحيين قتلوا بالشام بكم يوم، بس مهما اختلف الرقم المعنى واحد، يلي صار ما كانت حادثة صغيرة، كان انهيار كامل للأمن داخل واحدة من أهم مدن الدولة العثمانية. العنف خف بعد 11 تموز، مو لأنه المدينة صارت أمنة ولا لأنه السلطة المحلية استعادت هيبتها بسلام. العنف خف لأن ما عاد في شيء يتعنف ضده، وهون اسطنبول تحركت. أحمد باشا ما عاد يحسن يضل والي عالشام، هو اللي كان مفروض يمنع الانهيار صار متهم بالحوادث. بالنسبة للمسيحيين اللي نفدوا وجوده صار مستحيل، وبالنسبة للقناصر إذا ضل معناها الدولة عم تحمي اللي فشل وتواطأ بالحوادث. لهيك الباب العالي عزله وعين بداله معمر باشا، ووصل للشام ب16 تموز. بس معمر باشا ما كان الحل النهائي. بالنسبة لإسطنبول كان إجراء سريع ليعبي الفراغ ويهدي المدينة مؤقتي، وإسطنبول عرفت أنه المشكلة أكبر من تغيير والي، لأن اللي صار بالشام صار خبر دولي. القناصل كتبوا تقاريرهم، وأوروبا صارت عم تراقب وصارت جزء من الضغط على الدولة العثمانية. بالنسبة لإسطنبول الموضوع ما عادوا بس إعادة الأمن للشام، الموضوع صار كيف نثبت لأوروبا أنه الدولة العثمانية قادرة تعاقب وتحمي وتعيد النظام، لأن أي تأخير بيعطي زريعة للأوروبي أنه يتدخل أكتر. ولهيك إسطنبول بعتت واحد من أهم رجالها، فؤاد باشا. فؤاد باشا ما كان موظف عادي، كان وزير الخارجية ومن كبار رجال الدولة ومن الناس اللي شاركت بتأسيس إصلاحات التنظيمات. فؤاد باشا وصل عالشام ب28 تموز، ومعه صلاحيات استثنائية، مو بس ليحاسب بل ليرجع هيبة الدولة، وليقول للأوروبيين إنه الدولة العثمانية قدران تعالج الكارثة اللي صارت. لما وصل فؤاد باشا الشام كانت طالعة من كارثة، باب تومة مدمرة، آلاف المسيحيين بالقلعة وبيوت جيرانه المسلمين متخبيين، القناصل معصبين والأوروبيين عم يضغطوا، والثقة بالدولة شبه مكسورة. فؤاد باشا فهم أنه مهمته على اتجاهين، الأول داخلي لازم يعاقب المتورطين ويعيد الأمن ويرجع المسيحيين الناجين لأماكن أمنة، ويثبت أنه الدولة ما بتقبل رعاياها تنقتل. الثاني كان خارجي، يمنع أوروبا أنه تستخدم المجزرة زريعة للتدخل، خصوصي فرنسا اللي كانت عم تقدم حالة حامية للمسيحيين الكاثوليك بالشرق. لهيك فؤاد باشا ما إجا ليكتب تقرير ويواسي الضحايا، ومن أول لحظة كان واضح أنه المرحلة الجديدة ما رح تكون مرحلة تهدئة بالحكي. أول شيء كان رح يعمله فؤاد باشا واضح، لازم يكون في عقاب سريع وعلني. لهيك بلشت الاعتقالات والمحاكمات. التحقيق ما اقتصر على الزهران، وصل لرجال الأمن، قوات نظامية وغير نظامية، والأعيان والوجهاء. الضربة الأكبر أحمد باشا بنفسه، وهون لازم نكون دقيقين، المحاكمات ما صارت بجو طبيعي، كانت سريعة وقاسية وتحت ضغط كبير.
فؤاد باشا حمل أحمد باشا المسؤولية وحاكموا محاكمة عسكرية سرية وحكموا بالإعدام. وهي كانت رسالة قوية إنه حتى الوالي نفسه ما نفوق القانون. بعدها إجت العقوبات على مستويات مختلفة. حكم بالإعدام على علي بيك رئيس شرطة باب توما، عثمان بيك ومحمد علي آغا من الجهاز العسكري والأمني، مصطفى بيك الحواصيلي وابن أخوه رشيد آغا، دعاس آغا، وهن أصحاب نفوذ محلي. ونفى كتير أسماء، منها محمد سعيد آغا ابن شامدين آغا قائد القوات الكردية الغير نظامية، عبدالله الحلبي، عمر أفندي الغازي، طاهر أفندي المفتي الحنفي، أحمد أفندي الحسيبي، وعبدالله بيك نصوح باشا. يعني فؤاد باشا ما اكتفى بمعاقبة الناس البسيطة، فؤاد باشا كان بده يورجي أنه بده يحاسب كل مين شارك أو فشل أو سمح بالمجزرة، وبنفس الوقت بده يورجي العالم أنه الدولة العثمانية ما ماتت والسلطان بيحسن يعاقب حتى لو كان والي. بعد العقوبات بلشت المرحلة الأصعب على الناس. الإعدام بيعاقب قاتل بس ما بيرجع بيت احترق، والنفي بيبعد مسؤول بس ما بيرجع محل انسرق، وما في حكم بيحسن يرجع الثقة بين الناس كانوا عايشين بنفس المدينة وفجأة صاروا يخافوا من بعض. فؤاد باشا حاول يعالج الكارثة بأكثر من قرار. أول شيء أمر بجمع الممتلكات المنهوبة قدر الإمكان. السلطة حاولت ترجع تجمع المسروقات، بس بهيك كارثة مستحيل كان يرجع كل شيء. تاني شيء فرض غرامات وتعويضات على المدينة. الفكرة كانت أنه الشام لازم تدفع حق اللي صار، مو بس الناس اللي قتلت وسرقت، المدينة كلها. وهذا خلق توتر جديد، لأن المسيحيين حتى وإن شافوا أن التعويضات ضرورية بس ما كانت كافية بالنسبة لهم، لأن اللي خسروه أكثر من الخسارة المادية، والمسلمين حسوا أنه المدينة عم تتعاقب بسبب زعران البلد. فؤاد باشا عرف أنه العقوبات ما بتكفي، لهيك حاول إعادة إسكان المسيحيين وبلش تجميع مصاري لإعادة البناء. بس إعادة البناء ما كان بس حجارة، المشكلة الأكبر إعادة بناء الثقة، لأن السؤال الصعب كان هل بيقدروا الناس يرجعوا يعيشوا مع بعض كأنه ما كان في شيء؟ المجزرة ما دمرت باب توما وبس، دمرت إحساس قديم بالأمان، ولهيك الشام ما رجعت مثل ما كانت قبل 1860. كارثة الشام تحولت لقضية سياسية كبيرة بأوروبا. فرنسا قالت أنها بدها تحمي المسيحيين هنيك، وبريطانيا ما كانت بدها فرنسا تسيطر لحالها على المنطقة. يعني فجأة دم الناس بالشام وجبل لبنان صار جزء من لعبة دولية كبيرة. وبثلاثة آب انعقد مؤتمر باريس بين فرنسا، بريطانيا، النمسا، بروسيا، روسيا والدولة العثمانية، ووقعت هالدول بروتوكول إرسال قوة أوروبية للمنطقة. والاتفاق بيقول أنه قوة أوروبية مكونة من 12,000 جندي رح توصل لبلاد الشام لإعادة الهدوء، ولمدة 6 شهور فرنسا وافقت تقدم نص القوات، ومهمة هالقوات رح تكون بالتنسيق مع فؤاد باشا. يعني التدخل رسمياً كان تعاون مع الدولة العثمانية. وبيوم 16 آب نزلت القوات الفرنسية ببيروت، وكانت مجزرة الشام أصلاً انتهت، وفؤاد باشا كان مبلش المحاكمات والعقوبات. القوات الأوروبية شاركت بأعمال إنسانية وإعادة تأهيل خصوصي بالجبل والساحل، واللجنة الدولية اللي تشكلت من مؤتمر باريس تابعت ملفات العقوبات والتعويضات وإعادة تنظيم إدارة جبل لبنان. بعد أزمة 1860 النتيجة السياسية الأكبر ظهرت بجبل لبنان مو بالشام. الدولة العثمانية اعتبرت أنه اللي صار بالشام كان انهيار أمني بمدينة عثمانية كبيرة، والحل كان بالمحاكمات والنفي والتعويضات وإعادة فرض سلطة الدولة. بينما الجبل فاللجنة الدولية اللي تشكلت بباريس جربت تلاقي له حل يمنع انفجاره مرة تانية، لأن نظام القائم مقامتين فشل، وترك الإدارة مثل ما كانت ما عادوا مقبول لا من الدولة العثمانية ولا من أوروبا. وهيك بأيار سنة 1861 اللجنة أنتجت مسودة نظام جديد لجبل لبنان، وتم تصديقه ببروتوكول دولي بتسعة حزيران 1861، وعلى أساسه تشكلت متصرفية جبل لبنان. الشام ظلت داخل الإدارة العثمانية المباشرة،
بس طلعت من المجزرة بعلاقة مختلفة مع الدولة. صحيح سنة 1860 ما غيرت خريطة الشام مثل جبل لبنان، بس غيرت شيء أكبر، هو إحساس الناس بالأمان داخل مدينتهم. ضل نذكر أنه الأزمة ما كانت محصورة بس بالشام، إيه المجزرة الكبيرة صارت بالشام، بس الخوف والتوتر وصل لكتير مدن. ببيروت وصلوا اللاجئين من صيدا وصور ومن الجبل، والخوف انتشر بين المسيحيين من أنه يلحقوا الأذى نفسه اللي صار بالجبل. صيدا وصور كان الخوف كبير لأنهم قريبين كتير من مناطق العنف وسبب حركة اللاجئين اللي صارت. حلب ما صار فيها مجزرة بال1860، بس المسيحيين عاشوا خوف حقيقي من أنه ينتقل العنف لعندهم، وترجع أحداث 1850 واتشهدت أحداث عنيفة ضد المسيحيين نتل فيها العشرات وتدمرت البيوت والكنائس فيها. والمصادر بتقول أنه السلطات العثمانية شددت إجراءاتها بمدن حمص، حماة، اللاذقية، القدس ونابلس، خوفاً من أنه تنتقل الاضطرابات إلها. بكل الأحوال أخبار القتل وحدة كان كافي غير شعور الناس بالأمان. حتى المدن اللي ما صار فيها شيء صار السؤال موجود، معقول يصير عنا مثل ما صار بالشام وجبل لبنان؟ لهيك سنة 1860 كانت صدمة سياسية ودينية واجتماعية لكل مدن بلاد الشام. بالنهاية أحداث دمشق سنة 1860 ما فينا نختصر بجملة واحدة، يلي صار كان درس قاسي كتير، درس بيقول إنه المدينة ما بتنهار بيوم واحد، تنهار وقت يتراكم الخوف، وقت تفقد الدولة ثقة الناس، وقت تتحول الإشاعة لحقيقة، وقت الجار لازم يكون عنده شجاعة كبيرة ليحمي جاره. أنا ما عم بحكي القصة لنفتح جرح قديم، بل لنفهم كيف هالجرح انفتح أصلا، وكيف مدينة قديمة وكبيرة مثل الشام توصل بلحظة لحافة الهاوية. والسؤال يضل بعد كل هاد، يا هل ترى منطقتنا اتعلمت من اللي صار بال1000